路面我顶不着啊，我话的我不跟阿拉，怎么的呢？把他的拉，把干那花，把狗谁鸟？

真话，那记得我记得我的应答将那尊马哇，一定要不下记得我的马，要不下马的我的把手我马不过，那不得我安呀就我的一路苦了。أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأنتم

يتبعون إلا الظن وما تهوى

تعرف عما انت ولا عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

إن كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

地方进啊地方来杀啦民族女来杀地方阿爸你拿的拉地地大家不拿我的马库拿我拉的不库拿我安顿杀民族

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

شفنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

الطير. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

هيهات هيهات لما توعدون هيهيت هيهيت

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ಇಲ್ಲ

جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة.

له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكاً

تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون

كذلك لنثبت به فؤادك.

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم

وكلا ضربنا له

نحيي به لنحيي به بلدة ميتاً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

一

فإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا

فأكشف علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

وترك له العبيد وحيد.

عدي مبين وإنه لذي

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم تلقون السمع وأبصار

الظالمون.

குத்தாயிப்பா.

أخت غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ

إليهم فأنقذ إليهم

أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

تكون الجدا وكشفت عن شأطيئا.

하다

عرفتم أولا جعلكم خلفاء

تكلمه

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصيه.

وهم له نافعون. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

来。

خشلوك يا ذاك في جيبك تغوص بيضاء عن الغير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

يكذبون. قال اعتنفت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا

واجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قد نعوذ بهم فنبذناهم في اليم

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

لمن أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.

بك يخلق ما

والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

لكم فعلموا أن الحق لله

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

منه.

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين

ومن هو في ضلال مبين.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءك لتشرك

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beybaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً،

0: خط سائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846663337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

97 and 102, the Nation Station. Now, a feature presentation.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا، شوف شوف
3: كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاولش.
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: Radio Delta.

من برنامجكم دلتا أكاديمي في نطل عليكم مستمعينا في الساعة 8:55 في يومنا هذا الأربعاء 2 سبتمبر 2026، أيضا 20 ربيع الأول 1448.

صباح الخير مستمعين الكرام، صباح الخير والأمل والبدايات الجديدة، صباحكم هدوء يطمئن القلب وطاقة تساعدكم على تجاوز كل ما هو صعب. نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة دلتا FM 101.7، ونتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالخير والرضا.

0: خايفين نعيش.
1: صباحكم فرصة سعيدة، فرصة نبدأ فيها من جديد ونترك خلفنا ما أثقلنا بالأمس. لا تبحثوا عن يوم مثالي، فقط اصنعوا من يومكم شيئا يستحق أن يتذكر.

أعزائنا المستمعين في كل صباح جديد، تذكروا أن البدايات لا تحتاج دائما إلى ظروف مثالية، أحيانا تحتاج فقط إلى قرار بأن تبدأ، بأن تحاول، وبأن تمنح نفسك فرصة أخرى. فمهما كان الأمس صعبا فهذا اليوم لم يكتب بعد.

0: تذكروا دائما قد لا نستطيع تغيير كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نواجه. صباحكم جميل كقلوبكم، ويومكم مليء بالخير والإنجاز.
1: استمر الكرام، فاصل قصير ومواصلين معكم، خلوكم على الأثير.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة

0: أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آذال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آذال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: نبدأ.
1: أهلا وسهلا مستمعين الكرام، رجعنا بعد فاصل والآن معنا الفقرة التقييمية.
2: مستمعين الكرام، معنا هذه الفقرة التقييمية اللي بنتعرف فيها على المشاركين أكثر ونعرف هواياتهم وهذه الأشياء. البداية هتكون مع
1: عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن، عرفنا على نفسك وعلى وعرف المستمعين عليك في دقيقة.
1: مستمعين الكرام، أنا عبد الرحمن علي سيف النجار، طالب في كلية طب الأسنان ومهتم ولاعب كاليستانكس سابق، مهتم بالمجالات العلمية والعملية وبالعلاقات الاجتماعية والأسرية والإنسانية. شرفنا استماعكم لنا، وهذه نبدأ بسيطة.
2: تخصص إعلام صح؟
1: نعم.
2: عبد الرحمن، ما هوش اللي حاب تطور في موهبتك في الأداء الإعلامي أو بتحس أنه بينقص موهبتك؟
1: لا أظن أنه ينقصني شيء، يعني كامل من جميع الجهات، ينقصني فقط التجربة والموضوع العملي.
2: إذن كان في سؤال هنا أنه كم تقيم نسبة ثقتك بنفسك؟ خلاص نستثني 11 من 10. شيء تحبه أو تهتم فيه إلى جانب تطوير مهاراتك في الأداء الإعلامي؟
1: الأداء الصوتي، خصوصا نبرات الصوت وال.
2: بجانب الأداء الإعلامي غير المجال الإعلامي.
1: مهتم برنر وازورو وهو نوع من الفن القديم، ومهتم برنا كتبيركا وهو من أنواع الفن القديم أيضا.
2: عبد الرحمن، من جديد، من أول شخص قال لك صوتك حلو، أنت إعلامي متميز ولك مستقبل مزدهر بإذن الله؟
1: أول شخص دعم موهبتي الإعلامية هيثم المخلافي، يذكر دائما أن صوتي جميل وموهبتي الإعلامية أسطورية.
2: قبل أن نكمل مع عبد الرحمن، فاصل قصير ومواصلين معه.

0: لكم, خلوكم مستمعين الكرام.
1: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون, أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير, في بالسكر, فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي, يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة, أنت رقمك سبأ فون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة, اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبأ فون, ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأ فون, أصالة وتواصل.

0: جديد مستمعنا الكرام، مواصلين معاكم في الفقرة التقييمية، مواصلين مع عبد الرحمن. عبد الرحمن من جديد، إيش أكثر شيء بتحب إنه يتغير في الحياة؟
1: كما قال عمر بن الخطاب، يعني لو كان الفقر رجلا لقتلته، فالفقر بشكل عام.
0: طيب عبد الرحمن، أكثر شيء بنزعج منه؟
1: الغباء. الغباء كزي المتنبي، كاره للغباء

0: عبد الرحمن من جديد، أين تجد نفسك بعد 10 سنوات بإذن الله؟
1: إن شاء الله بإذن الله من أغنى أغنياء الأرض، ومكانة عالية، صاحب سلطة وقوة ومال إن شاء الله
0: بإذن الله. عبد الرحمن، كيف بتشوف واقع الإعلام حاليا؟
1: في تدهور الإعلام حاليا، لا يقارن بالإعلام سابقا وما كان يقدمه. فالإعلام حاليا يتمركز على صنع الموضوع الإعلامي نفسه على غير السابق، فكان الموضوع الإعلامي وهو ما يستقبل جهة الإعلامية.
0: جميل، صحيح. إذن عبد الرحمن، من قدوتك في الحياة؟
1: أبي ثم أبي ثم أبي ثم أبي.
0: جميل جدا. وفي مجال الإعلام؟
1: في مجال الإعلام
0: من دكاترة، من إعلاميين، من
1: الإعلامي المشهور هيثم المخلافي.

0: أعزائنا المستمعين، الانتقال إلى وهاد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: عرفينا عن نفسك وعرفي المستمعين في خلال دقيقة.
1: معكم وهاد فؤاد السلمي، طالبة إعلام مستوى أول في جامعة صنعاء. أطمح أن أكون أبني نفسي مستقبلا مميزا في المجال الإعلامي
0: بإذن الله.
1: أحب التقديم والإلقاء، وأشعر إن أمام الميكروفون أقدر أعبر عن نفسي وأوصل رسالتي للناس. ما زلت في البداية مشواري، لكن عندي شغف كبير بالتعلم والتطور. هدفي أن أكون إعلامية واثقة مؤثرة وقادرة على ترك بصمة جميلة في كل مكان، في كل مكان أصل إليه
0: بإذن الله. إذن وهاد، شيء بتحبيه أو بتحبي تطوري في موهبتك في الأداء الإعلامي، أو بتحسي أنه بينقص موهبتك؟
1: أعتقد أن الخبرة العلمية هي الشيء الذي أحتاجه أكثر، لأن الموهبة وحدها لا تكفي الممارسة والتجارب.
0: جميل. إذن وهاد، من جديد، شيء بتحبيه أو بتهتمي فيه إلى جانب تطوير مهاراتك في الأداء الإعلامي بجانب المجال هذا؟
1: بجانب الأعمال حاليا ما فيش يعني، بس أكثر شيء أريد التطوير في هي الحضور أمام الجمهور.
0: جميل.
1: والتحكم بالصوت ونبرة الإلقاء.
0: جميل جدا. إذن وهاد، من أول شخص قال لها صوتها حلو، أنت إعلامية متميزة ولك مستقبل مزدهر بإذن الله؟
1: طبعا الوالد والوالدة حفظهم الله، ممهما تحدثت عنكم لن توفي الكلمات بوصف فضلكم علي. أنتم أول من آمن بي وأول من شجعني، وأوجه لهم تحية من هنا.
0: جميل جدا. إذن كل تحية والتقدير لوالدي وهاد. وهاد، من جديد، إيش أكثر شيء بتحب أنه يتغير في الحياة؟
1: أحب أطور نفسي بشكل عام، وأهتم بالتعلم واكتساب مهارة جديدة.
0: إذن وهاد، من قدوتها في الحياة؟
1: قدوتي في الحياة أمي وأبي أكيد.
0: وفي مجال الإعلام
1: حاليا ما فيش.
0: وهذا برنامج استمعتي إليه أو شفتي هذه الفترة؟
1: ما استمعش، بس إن شاء الله مع الأيام.
0: طيب كيف تشوفي، كيف أنتي مع قراءة الكتب
1: حاليا؟ الكتب ما أقرأهنش أبدا، يعني ما يعجبنيش، مدري كيف.
0: طيب سبب تواجد وهاد معانا اليوم؟
1: علشان أطور نفسي إلى أحسن إن شاء الله، وأكون واثقة من نفسي.
0: جميل. وهاد، من الداعم الأول لها؟
1: الداعم ما أكيد أكيد أكيد أمي وأبي وأخواني وعائلتي بشكل عام.
0: طيب وهاد، إيش سبب دخولك لمجال الإعلام؟
1: شفت نفسي يعني كذا بالإلقاء كذا والتقديم، يعني خلاص دخلت، اشتي تدخل إعلام، خلاص دخلت في رأسي. هو أساسا كنت مش مفكرة أدخل إعلام نهائيا، بس قدر الله. أيوة
0: دخلت. إذن وهاد، كيف تشوفي بداية تقديمنا لحلقتنا لهذا اليوم؟
1: ممتعة صراحة، كنت أول شيء متوترة، بس الآن الحمد لله ممتعة.
0: وهاد تبتسم لما تتذكر شخص معين، منو؟
1: في أشخاص معينين، أشخاص معينين و بس أشخاص معينين. إيش؟
0: وهاد شخصا بيسمعوا كلام؟
1: أبي وأمي أكيد هم الداعمين الأول.
0: طيب لمن تقولي شكرا لأنك في حياتي؟
1: أول شيء هم أبي وأمي، وثاني شيء أخواتي وأخواني، وثالث شيء هم هو خطيبي الله يرضى عليه إن شاء الله ووفقه. صراحة هو كمان الدعم لي.
0: جميل. إذن الانتقال، قبل الانتقال فاصل قصير ومواصلين معاكم، خلوكم على الأثير.
2: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

0: أعزائنا المستمعين العودة مع
1: عمار
0: العبدلي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك
0: عمار. عرفنا وعرف المستمعين عليك في خلال دقيقة.
1: أنا عمار محمد حسن عمر القيب، طالب طب أسنان، مهتم جدا وشغوف في مجال الإعلام. طبعا أنا لاعب تيكواند وأحب المجالات الجديدة والأشياء الجذابة التي تثير. طبعا أنا دخلت إعلام دورة إعلام بما شفته من أشياء جميلة جدا وجذابة في مجال الإعلام، وطبعا أريد أن أنسق وأنظم ما بين الإعلام والدراسة والرياضة التي هي التيكواند، وطبعا أقرأ كتب وروايات وأحب الروايات جدا.
0: جميل جدا عمار. شيء بتحب تطوره في موهبتك في الأداء الإعلامي؟
1: أحب أن أركز جدا على طبقات الصوت، بما فيها أن تتحكم بطبقات صوتك متى يعني القرار والإجابة وزيها.
0: جميل. طيب عمار، من جديد شيء بتحبها وبتهتم فيه بجانب مهاراتك في الأداء الإعلامي وبجانب طب الأسنان؟
1: أحب الرياضة اللي هي التيكواند جدا. جميل. جدا يعني.
0: طيب عمار، من أول شخص قال لك صوتك حلو وأنت إعلامي متميز؟
1: أول شخص شاف موهبتي يعني بالغلط، يعني كنت هذاك اليوم بنتكلم بموضوع معين وكان الموضوع فيه شوية نبرة إعلامية، الأستاذ هيثم المخلافي.
0: عمار، أكثر شيء بتنزعج منه في الحياة؟
1: طبعا ممكن يكون شيء غريب بس المجاملة الزايدة، أنا أكره المجاملة. أحب الصراحة، يعني إذا في شيء غلط كلم الشخص هذا غلط، لأن لما تعطي الشيء أكبر من حجمه بيشوف نفسه أنه صح وهو فعل شيء غلط.
0: جميل عمار، كم نسبة ثقتك بنفسك من 10؟
1: 10 من 10.
0: جميل عمار، من قدوته في الحياة؟
1: في الحياة بشكل عام الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة الناس أجمعين،
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في مجال الإعلام؟
1: في مجال الإعلام الأستاذ القدير البارز يحيى علوه، الذي هو قدوة إذا لم يكن كل الإعلاميين أغلب الإعلاميين.
0: عمر، من جديد سبب تواجدك اليوم معنا؟
1: حبيت أن أجرب شيء جديد، يعني أنا أي شيء جديد أحب أن أجربه حتى لو لم يكن لدي المهارة الكافية لهذا الشيء، لكن أحب أن أجرب حتى ولو أخطأت، حتى ولو ارتكبت بعض الأخطاء، لكن يكون تجربة وفائدة لي.
0: جميل جدا، أصلاً الحياة كلها تجارب.
1: صحيح.
0: عمر، من الداعم الأول له؟
1: الداعم الأول لي أبي وأمي حفظهم الله ورعاهم، وطبعاً أنا أستند على نفسي نوعاً ما.
0: نوجه تحية لوالدي عمار من إذا عدلتها.
1: تسلم.
0: عمار، ذكرت لي في البداية أنه أنت تحب قراءة الكتب والروايات. آخر كتاب قرأته؟
1: آخر رواية قرأتها اللي هي الجزء الثالث من رواية جمانة.
0: انطباعك حول الكتاب؟
1: ممتع بشكل فظيع جدا، ممتع جدا.
0: جميل. آخر شيء أنجزه عمار؟
1: آخر شيء أنجزته الذي هو في رياضة التيكواند، يعني فزت ببعض المباريات، يعني أشوف هذا الشيء الذي أنجذب له جدا.
0: عمار، لو تقدر ترسم حاجة وحتتحول هذه الحاجة إلى حقيقة، إيش حترسم؟
1: برسم جبل من ذهب. علشان مثل ما قال صاحبي، لو كان الفقر رجلا لقتلته، يعني أحلى شيء أن يكون الناس أغنياء كلهم مرتاحين، لأن لما تشوف بعض الناس المساكين الفقراء يعني بينبق ضميرك، لكن كل شيء مقدر عند الله وهو رزق.
0: صحيح.

0: عمار كلمة أخيرة.
1: كلمة أخيرة أوجهها أولا
0: في هذه الفقرة مش في البرنامج كامل يعني.
1: في هذه الفقرة طبعا أحب أن أشكر إذاعة دلتا إف إم على إعطائنا هذه الفرصة الجميلة لأن نرى ونجرب موهبتنا وأداءنا، ومشكورين جدا إذاعة دلتا إف إم.
0: كل الشكر والتقدير لكم ولحضوركم الجميل اليوم. إذا مستمعينا الكرام، الانتقال إلى الفقرة الصحية، الفقرة اللي دائما نتكلم فيها عن مرض معين أو عن مشكلة، بنستمع وإياكم بعد الفاصل.
2: بيدور في الشوارع نفسه يلاقي النور، عاجز وحقيقي.

أعزائي المستمعين، قبل الانتقال للفقرة الصحية نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم التواصل والمشاركة معنا أو في مواضيعنا أو توجيه رسائل تحبونها عبر الأرقام التالية 421019 وأيضا 4229990، وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 7263339، وأيضا على الرقم الجديد 7116239.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرتنا الصحية، وموضوعنا اليوم قريب جدا من حياتنا اليومية، حيث أن الموضوع اليوم في كل أسرة وفي كل بيت. الموضوع تسوس الأسنان. قد يعتقد البعض أن تسوس الأسنان مجرد ألم بسيط يمكن تحمله أو مشكلة تؤجل إلى وقت لاحق، لكن الحقيقة أن التسوس إذا ترك بدون علاج قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر وإلى مشاكل أكثر. فالوقاية دائما خير من العلاج، وخصوصا في اليمن ترتبط صحة الأسنان بعادات غذائية واجتماعية مختلفة مثل تخزين القات، فهو يؤثر سلبيا على الأسنان وصحة الأسنان، حيث أن المخزنين ترتفع عندهم نسبة التسوس بنسبة 70% أكثر معرضين للإصابة بتسوس الأسنان.
1: صح.
2: أعزائي المستمعين، ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن البعض يعتمد على المسكنات كلما شعر بألم في الأسنان. المسكن قد يخفف الألم مؤقتا، لكنه لا يعالج سبب المشكلة، وقد يكون الألم مجرد إشارة إلى وجود تسوس وصل إلى مراحل متقدمة. لذلك تأجيل زيارة طبيب الأسنان قد يجعل العلاج أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل.
3: خصوصية المشكلة في اليمن وفي المجتمع اليمني، هناك عادات قد تؤثر على صحة الفم والأسنان، ومن أبرزها مضغ القات. مضغ القات لفترات طويلة قد يرتبط بجفاف الفم وتغيرات في بيئة الفم، كما إن بعض الأشخاص يتناولون معهم مشروب محلى أو سكريات، مما قد يزيد من عوامل خطر لتسوس الأسنان. وهنا لا نتحدث عن سبب واحد مباشر للتسوس، وإنما عن مجموعة من العادات والعوامل التي قد تجتمع معا وتؤثر في صحة الفم. والأهم إن صحة الأسنان ليست مجرد شكل جميل للابتسامة، فالأسنان تؤثر على الأكل والكلام والثقة بالنفس وجودة الحياة بشكل عام.
4: وبما أننا تكلمنا عن الأسنان وشرحنا التسوس والفئة المعرضة أكثر لتسوس الأسنان، طبعا الفئة هذه في دراسات بنسبة 70% من مخزنين القات يتعرضون للتسوس. الآن ما هو أسباب تسوس الأسنان؟ يعني كيف بيكون تسوس الأسنان؟ التسوس يحدث عندما تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات وبقايا الطعام، فتنتج أحماضا تهاجم طبقة الميناء وهي الطبقة الخارجية للأسنان، ومع تكرار هذا الأمر تبدأ طبقة الأسنان بالضعف، ثم تتكون حفرة في السن. كما نلاحظ نحن بشكل عام عندما تكون هذه الطبقة باللون الأسود. ومن أهم أسباب التسوس الإكثار من الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية وعدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم، هذا يؤدي إلى تسوس الأسنان أيضا. والإهمال في استخدام معجون الأسنان والمحتوى على الفلورايد الذي يعمل بريفنتيشن أو بمعنى وقاية الأسنان، وتناول الطعام بشكل متكرر دون إعطاء فرصة للتخلص من الأحماض، لأن الأحماض هي من تسبب تراكم البكتيريا في السن وتفعل تسوس لاحقا. وهناك أيضا مشكلة مهمة، وهي أن بعض الناس لا يذهبون إلى طبيب الأسنان إلا عندما يحدث الألم. فالتسوس حتى إذا لم يكن هناك ألم يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان وتراجع وتعمل وقاية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج.

0: العلاج؟
1: تعرف إذا حدث التسوس ماذا نفعل؟ ما هو العلاج وما هي طريقة علاج التسوس؟ العلاج يعتمد على العلاج عن التسوس يعتمد على مرحلات. إذا كان التسوس في بدايته قد يستطيع طبيب الأسنان إيقاف تطوره باستخدام الفيرويد أو العناية الطبية أو البريفنتيف من خلال هناك عدة منتجات تستعمل لتحسين العناية بالفم مثل فيشر هيدروكلورايد. أما إذا تشكلت حفرة في السن فقد يحتاج المريض إلى حشوة سنية لإزالة الجزء المتسوس وإعادة بناء السن. وإذا وصل التسوس إلى العصب فقد يحتاج الأمر أو من الدكتور أن يتم بالعلاج الترميمي أو بالعلاج العصب. ولهذا السبب لا تنتظروا الألم حتى تذهبوا لطبيب الأسنان، فطبيب الأسنان يحتاج إلى زيارة دورية كل 6 أشهر.

0: وكما قلت سابقا الوقاية دائما أسهل من العلاج وخير من العلاج. نظفوا أسنانكم مرتين يوميا بمعجون يحتوي على الفولورايد. قللوا من تناول السكريات والمشروبات المحلاة. اهتموا بتنظيف ما بين الأسنان وأحرصوا على زيارة طبيب الأسنان للفحص حتى قبل ظهور الألم. وتذكروا دائما السن الذي لا يؤلمك اليوم قد يكون بحاجة إلى فحص قبل أن يبدأ بالألم غدا.
1: وفي النهاية الأسنان ليست شيئا ننتبه له فقط عندما تؤلمنا. العناية اليومية البسيطة قد توفر علينا ألما وتكاليف وعلاجات أكبر في المستقبل. ابتسامتك تبدأ من عادات صغيرة، فلا تنتظر الألم حتى تبدأ بالاهتمام بأسنانك.

0: الكريم الكرام. ألو مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. ألو مرحبا معاكم.
1: ألو ألو رب تحول. ألو.
0: أيوة أيوة معاكم بنسمعكم. ألو. تفضلوا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: ورحمة
0: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
1: أوجه أكبر تحية لأختنا وبنتنا ومن في ومن في الإذاعة كاملا شاملا من عند الحارس لا عند المدير. وأقول تحياتي لكم وصباحكم سعيد. وأحيي أخي الراقي المميز الكريم عبد الكريم المعدني. هذا الرجل الذي ليس له مثال في الشرق الأوسط ولا آسيا ولا إفريقيا ولا أمريكا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا. هذا الشاب التقي النقي الوفي. تحياتي لجميع طاقم إذاعة التلتامي 1.7 من أخوكم عبد العزيز اللكمي. ما هو موضوعنا اليوم؟
0: كل التحية والتقدير لكم أخونا عبد العزيز اللكمي. وأيضا وجه لك تحية من إذاعة دلتا. موضوعنا الآن في هذه الفقرة بنتكلم عن تسوس الأسنان. كنا بنتكلم وطي صوت الراديو يا أخي. اسمعنا من التلفون.
1: تسوس خاصة احنا في الريف. عاد انتوا في المدينة عاد انتوا اجروا لكم معجون واجروا لكم فرشوة. لكن احنا في الريف يا اختي الكريمة والله احنا بناكل لا بنغسل لا بمعجون ولا بفرشوة. احنا انا بالنسبة لي انا وانا ابحث عن نفسي خاصة على عندما اقوم اتوضا الظهر اغسل لقفي وابحث اسناني وكذي. هذا الوضوء للظهر وعصر. وبعدها في المساء يعني اتوضا لصلاه المغرب والعشاء وابحث. وايضا صلاه الفجر عندما اقوم اصلي فجر اغسل وابحث. هذا كل ما نفعل اسناننا ونختم اسناننا هكذا. اما الشيء الثاني ولا بعضهم اللي ما بيصلي شنو بيركض ويواصل يعني حق الإفرازات الأكل بين الأسنان بتجلس. لكن لو ما قديم عفل لو ما تقرب لها شم بتسلم على وجهه.
2: صحيح صحيح نعم.
1: شم لك في الجيف. تحياتي لشيختي الكريمة. تحياتي لجميع طاقم إذا عدت سامي واحد فاصل من عند الحارس لا عند المدير. وأطلب أغنية من أخي عبد الكريم وداري ما هي أغنية يوم فضلك. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا في أمان الله. استمع لها بعد الفاصل بإذن الله. شكرا. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: البطاطس رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: نشكر الأخ عبد العزيز اللكمي على ما قاله بخصوص الأسنان، حيث أنه تكلم عن الوضوء وفوائد الوضوء في تنظيف الأسنان، حيث أن 5 مرات وضوء في اليوم كافية نوعا ما على تنظيف بقايا الطعام الموجودة في الفم. ولكن كما تكلمت أخي عبد العزيز، لا يوجد في بعض المناطق من المعجون والفرشاة، ولكن يوجد السواك، والسواك أعتقد أنه موجود في أغلب الأماكن، والسواك مفيد جدا بشكل غير متوقع على الأسنان. يعني بعضهم يشوف أن الفرشاة والمعجون هي المفيدة فقط للأسنان، ولكن السواك لديه فوائد كثيرة للأسنان.
1: جميل جدا. قبل الانتقال للفقرة الجديدة نقرأ بعض الرسائل. طيب. مستمعينا الكرام، أولى رسائلنا لهذا اليوم من أمان الحيمي، بتقول صباح جديد يهدينا أمل، يمحي خيبات الأمس، صباح جديد يرسم على ثغرنا ابتسامة تفاؤل، تملأ أعماقنا فرح وصباح التفاؤل. أصبح على الأستاذ زيد فايع وأيمن الحيمي والضيوف وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحيمي، كل تحية وتقدير لأماني الحيمي.

عندنا رسالة من همدانية متفائلة تقول: كل شيء يمكن شراؤه إلا النوايا الطيبة، فهي تتبع من داخل القلوب النقية الطاهرة، فإذا وجدت في أصحابها وفي حياتك فلا تفرط بهم، وعندما تهديك الحياة شخصا يسعى لإسعادك بكل الطرق فتمسك به جيدا، لأن القليل جدا يجب أن يراك أسعد منه. سلام لأصحاب القلوب الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: أجمل ما يملكه الإنسان قلب يعود إلى الله كلما أثقلته الحياة، فيجد عنده السكينة التي لا تمنحها الدنيا كلها. صباح الخير والسعادة عليكم وعلى جميع المشاركين والمستمعين.
1: التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا، ليس بالشقة أو بالتسامح، ولكن كبشر، وأن تضع نفسك في مكان الآخرين وتشعر بهم وتحاول أن تدرك مشاعرهم. هذه المرحلة السامية من الكمال الإنساني تفتح للمرء أبوابا في قلوب الناس، فتجده مقبولا إذا قال، مقبولا إذا فعل، مقبولا في جميع أحواله. إن عملية تحويل حزن أحدهم إلى ضحكة بطولة إنسانية، ولا بد أن تدرك أن تكون إنسانا فتلك مهمة شاقة لكنها أسمى الصفات. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أمير الهمداني. شكرا لك.

0: الشاع حيدر بتقول: اللهم يا من تنفس الصبح بأمره، وأشرقت الشمس بنوره، وسكنت القلوب بذكره. نسألك اللهم صباحا يحمل لنا الخير والبركة، وراحة تملأ صدورنا، ورزقا واسعا وفرجا قريبا. طاب صباحكم بكل ما تحبون، وأيضا تغيب الأجساد ويظل نبض المودة يربطنا بكم. أرسلنا لكم دعواتنا قبل كلماتنا لتعانق أرواحكم الطيبة. قد تكون الرسالة وسيلة بسيطة لكنها نافذة، نطل منها عليكم بفيض من التقدير والامتنان. حفظكم المولى وأنار دروبكم بجميل فضله، ورزقكم سعادة تملأ قلوبكم رضا. صباح الخير والسعادة لقلوبكم، صباح الخير على الجميع، وتحياتي لكم ولضيوفكم الأكارم، ونقول لكم موفقين. كل تحية وتقدير لبشرى حيدر، ولكم كل التوفيق أيضا.
1: رسالة من عاشقة البحر تقول: لا تيأس، فالفرج يأتي فجأة بدون موعد، فاطمئن، إذا أذن الرحمن بالفرج لن يستطيع أحد في الكون مهما كانت قوته أن يمنعه عنك. صباح الخير.

0: أعزائي المستمعين معنا مكالمة. ألو مرحبا. يا أهلا.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، من معانا؟ ألو مرحبا. أهلا. إذن يحاول الاتصال بنا من جديد، ومواصلين مستمعينا الكرام في فقراتنا. وفي هذه الفقرة بنتكلم عن العلاقات السيئة وكيف نحن نعرف ان احنا في علاقات تستنزفنا. قبل ان نبدأ هذه الفقرة معنا مكالمة. يا اهلا. الو مرحبا. الو مرحبا يا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. ايوه من معنا؟
2: هلا.
0: اهلا وسهلا، تفضلي بنسمع.
2: صباح
0: النور والعافيه.
2: هلا معكم بنت السماوي.
0: اهلا وسهلا بنت السماوي، تفضلي.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
2: حبيت ابي مشاركه الاستاذه نسيم، ربنا يحفظها ويطول في عمرها.
0: تفضلي.
2: هلا.
0: ايوه نسمعك، تفضلي. بنت السماوي معانا؟
2: وليت قلبي شطر قلبي شو حبيتش، وتعتبع على صوت حياة شارسي، تفتحها في حال إذاعتكم خجيت، وقلت ليش لبيش يا نسيم لبيش، لبيش أنت المريض ولا نعطيش مشتاش، لبيش حتى على الجرح والمر، أقربش أنا وأنت من طابة شمال، وأغنينش أفضل شيء من النفس ويصب، لحسيت في قلبش غنى، قولي يا عليك، وانسقي بنت السماء وحبيبة الشمر يغب، شاطرش قبل يومين ثاني تشيء الموت. وأقبلش وسط العيادات والطب، وأقبلش في شعر تشلع شعبش، من قلت لا شاقبلش غد وغرب، ترفقي بعيدة لا تشوف المخطط، وارفقي بنت السماء لا تودي ولا طب.
0: كل التحية، شكرا جزيلا.
3: صح انسانك.
0: شكرا جزيلا، مشاركة لطيفة، شكرا. حبيت توجهي أي كلمة أخيرة؟ إذن شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: سائل من الفيسبوك هيثم المخلافي يقول: الله الله عليكم يا أصحابي العظماء. شكرا لك يا هيثم المخلافي. عبود نطلب من عبد الرحمن أن يوجه كلمة إلى الدكتور محمد شعلان من لا يوصف لا يوصف. الدكتور محمد شعلان فوق الوصف وتحت الوصف. رسالة أخرى من هيثم المخلافي: عبد الرحمن أعطي كلمة نيابة عن هيثم المخلافي الكابتن حق الدفاع عبر هذه الإذاعة. كل الشكر إلى الكابتن وما عمله من تضحيات ومن حروب قضاها من أجلنا. ونشكر البيشو العظيم أيضا ودادوع.
1: هيثم، أسأل عمار أيش رأيه بالدفعة التي يدرس فيها؟ دفعة جميلة جدا بوجودك أخي هيثم.
2: هذا مستمعين، قبل الانتقال للفقرة التالية معنا مكالمة. أهلا وسهلا. ألو مرحبا. يا أهلا. أهلا، من معنا؟ إذن المتصل يعود الاتصال من جديد، وفاصل قصير ومواصلين معاكم بالفقرات، وخلوكم على الأثير.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي.

0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروس مقبلات بجميع أنواعها
2: من زمان
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
2: من زمان
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام مع فقرة العلاقات السيئة وكيف نعرف أننا في علاقات تستنزفنا. هناك علاقات تدخل حياتنا بهدوء نعتقد أن في البداية أنها مبنية على المحبة والاهتمام والصدق، ولكن مع الوقت نبدأ نشعر بشيء غريب، أننا نعطي أكثر مما نأخذ، نحاول أكثر مما يحاول الطرف الآخر، نتعب أكثر مما أن نشعر بالراحة. وهنا يظهر سؤال: كيف نعرف أننا في علاقة حقيقية صحية أم في علاقة تستنزفنا؟
1: العلاقة الصحية لا تعني أن كل شيء فيها مثالي، قد نختلف وقد نغضب وقد نمر بفترات صعبة، لكن الفرق أن العلاقة الصحية تمنحك شعورا بالأمان، أما العلاقة المؤذية فتجعلك دائما متوترا، تفكر كثيرا قبل أن تتحدث وتخاف أن تقول رأيك، وتشعر أنك دائما مطالب بإرضاء الطرف الآخر.
2: طبعا في هذه الفكرة بنتكلم عن العلاقات بشكل عام، لكن أنا أشوف أنه العلاقات في البيت بالذات هي أهم شيء ممكن أنه يبني الشخص حتى للمجتمع عندما يخرج. علاقة الأب بأبنائه، علاقة الأم بأبنائها، علاقة الأبناء أصلا بوالديهم، وأيضا العائلة الكبيرة اللي هو عماته خالاته هذه الأشياء. فعندما تكون هذه العلاقات صحية من البداية ومن الصغر، إحنا بنخرج للمجتمع واعين أكثر، ما بنتأثرش، ما بيكون تأثير الناس على يعني شعورنا أكثر، أو استغلال شعورنا، أو استغلال المشاعر هذه الصادقة، أو إيش ما كانت. طبعا من أخطر العلاقات تلك التي تجعلك تشك في نفسك، تبدأ تسأل: هل أنا المشكلة؟ طيب هل أنا أبالغ؟ هل يجب أن أتحمل أكثر؟ ومع الوقت قد ينسى الإنسان حدوده واحتياجاته فقط حتى يحافظ على شخص آخر في حياته، لكن العلاقة الحقيقية لا تطلب منك أن تخسر نفسك حتى تبقى.

0: أحيانا تكون المشكلة إننا نعتاد على العلاقات المؤذية، نعتاد على التجاهل، نعتاد على الاعتذار حتى عندما لا نكون مخطئين، نعتاد على أن نكون الطرف الذي يصلح كل شيء حتى يصبح التعب جزءا طبيعيا من العلاقة. لكن الحقيقة ليس كل ما اعتدنا عليه صحيا.
1: السلام الكرام، مواصل معكم في الفقرة بعد الفاصل القصير، خليكم معنا.
2: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة.

0: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

أحيانا ندخل علاقات كثيرة ونحن مقتنعون أنها قائمة على الحب، على الصداقة، على الاهتمام الحقيقي، لكن مع مرور الوقت يظهر سؤال ربما يكون مؤلما قليلا: هل نحن نحب فعلا الشخص نفسه أم نحب الشعور أو الفائدة التي نحصل عليه منها؟ هل نحب هذا الشخص لأنه هو أم لأنه وجوده يجعلنا نشعر بالاهتمام، بالراحة، بالأمان، أو لأنه يقدم لنا شيئا نحتاجه؟ سؤال بسيط في ظاهره ولكن يخفي في داخله أسئلة كثيرة، لكنه قد يجعلنا نعيد التفكير في كثير من علاقاتنا اليومية.

وفي الختام، العلاقات الجيدة لا تستنزفك طوال الوقت، لا تجعل لا تثبت قيمتك في كل يوم، ولا تجعلك تخاف من أن تكون نفسك. وفي النهاية العلاقة التي تجعلك تفقد نفسك ليست علاقة يجب أن تخسر نفسك من أجلها، بل اخسر هذه العلاقة ولا تخسر نفسك.

0: خلونا نكون واقعيين، كل علاقة في الحياة فيها نوع من الأخذ والأطاء والعطاء. الصديق يساعد صديقه، والشخص يجب أن والشخص يحتاج إلى الاهتمام من الطرف الآخر. ونحن دائما ونحن جميعا نبحث عن أشخاص يجعلون حياتنا أفضل، وهذا ليس خطأ. المشكلة تبدأ عندما تصبح العلاقة مرتبطة بالفائدة فقط. يعني طالما أنت تقدم شيئا فأنت شخص مهم، لكن عندما تتوقف يتغير التعامل. وهنا يصبح السؤال: هل كان يحبني أم كان يحب ما يحصل عليه مني؟
1: أعزائنا المستمعين، أحيانا تكون الحقيقة أصعب مما نتوقع. قد نعتقد أننا نحب شخص، لكن عندما نحلل مشاعرنا بصدق نكتشف أننا متعلقون بالشعور الذي يمنحنا إياه. نحب شخص لأنه يجعلنا نشعر بأننا مهمون، أو لأنه دائما يستمع إلينا، أو لأنه يمنحنا الأمان. لكن لو توقف عن فعل ذلك، هل سنبقى نحبه كما هو؟ هنا الفرق بين حب الشخص وحب الشعور الذي يمنحنا إياه.
2: والأمر لا يتعلق دائما بالمال أو الخدمات، أحيانا تكون الفائدة عاطفية. قد يحب شخص وجودك لأنه يشعر بالراحة معك، وقد يحب آخر اهتمامك، وقد يتمسك بك شخص لأنك دائما تحل مشاكلته. لكن عندما تصبح أنت المتعب وتحتاج إلى شخص يقف بجانبك، فجأة لا تجد أحد، وهنا تبدأ الصورة في وضوح.
0: هناك اختبار بسيط جدا للعلاقات: ماذا يحدث عندما تقول لا؟ بمعنى لا أستطيع اليوم، لا أملك الوقت، لا أستطيع مساعدتك، أنا أيضا متعب. هل يبقى الشخص كما هو أم يبدأ بالابتعاد؟ لأن بعضهم يحبون كلمة نعم التي تقولها لهم، لكنهم لا يحبونك عندما تبدأ بوضع حدود.
3: وأيضا يجب أن نكون منصفين في الأمر، ليس كل شخص ابتعد عنا شخصا سيئا، أحيانا نحن أيضا نتغير، وأحيانا الظروف تتغير، وأحيانا تنتهي بعض العلاقات بشكل طبيعي. لذلك لا يجب أن نفسر أن كل ابتعاد استغلال، ولكن العلاقات الصحية لها علامات واضحة، وأن من أهم هذه العلامات أن الطرفين يشعران بالأمان حتى في لحظات الضعف، وليس فقط عندما يكون كل شيء جميلاً.

0: وأعتقد أن السؤال الأجمل الذي يمكن أن نسأله لأنفسنا هو: لو فقد هذا الشخص كل شيء كان يقدمه لي، وقته واهتمامه ومكانته وأيضا مادياته، هل سأظل أريده في حياتي؟ ولو توقفت أنا عن تقديم كل شيء للطرف الآخر، هل سيظل يريدني؟ هذه الأسئلة لا تعني أننا نشك في الجميع، لكنها تساعدنا على فهم علاقاتنا بصدق.
1: وفي النهاية الحب الحقيقي لا يعني أن الإنسان لا يستفيد من وجود الآخرين، فنحن جميعا نحتاج بعضنا، لكن الفرق الكبير بين شخص يحبك ويستفيد منك وشخص لا يحبك إلا لأنه يستفيد منك. الأولى علاقة طبيعية وجميلة، أما الثانية فهي علاقة قد تنتهي بمجرد انتهاء الفائدة. لذلك لا تجعل قيمتك مرتبطة بما تقدمه. الشخص الذي يحب حقا سيقدر وجودك حتى في الأيام التي لا تستطيع فيها أن تقدم شيئا سوى نفسك.
2: وفي ختام هذه الفقرة أريد أن أقرأ شعرا للإمام الشافعي يقول فيه: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا.
0: جميل جدا. إذن الفقرة الخامسة: هل الجيل الحالي أكثر حساسية أم أكثر وعيا؟ بنستمع في البداية لحد
3: هناك الجمل. اتصل.
0: لا ما فيش مكالمة، تفضل.
3: هناك جملة نسمعها كثيرا هذه الأيام: جيل اليوم حساس جدا. هل صحيح هذه الجملة؟ يعني جيل يغضب بسرعة، يتأثر من الكلمات، يتحدث كثيرا عن الصحة النفسية، ويضع حدودا في العلاقات. لكن في المقابل هناك من يرى أن هذا ليس ضعفا ولا حساسية زائدة، بل وعي جديد لم يكن موجودا بالشكل نفسه في الأجيال السابقة. فالسؤال اليوم: هل أصبح جيلنا أكثر حساسية أم أصبح أكثر وعيا بنفسه ومشاعره؟
0: مستمعنا الكرام، شاركونا في هذه الفقرة عبر الأرقام التالية، أراءكم: هل هذا الجيل حساس أو واعي بشكل أكثر؟

0: أنا أعتقد أن جزءا من المشكلة هو أننا أصبحنا نلاحظ الأشياء أكثر. في السابق كان الكثير من الناس يعيشون مع مشاعرهم بصمت، يكتمونها. يتعرض شخص للإهانة ويقال له تحمل، يتعرض للضغط ويقال له كلنا تعبنا، يشعر بالحزن ويقال له كن قويا. أما اليوم فأصبح الناس يتحدثون، يقول الشخص هذا كلام أذاني وهذه العلاقة متعبة وأنا بحاجة إلى الراحة. وهذا البعض وهذا يفسر أن الكلام على أن هذا الكلام حساسية.
1: لكن دعونا نسأل سؤالا مهما، هل التعبير عن المشاعر يعني أننا ضعفاء؟ وأيضا هل وضع الحدود يعني أننا أنانيون؟ وهل رفض الإهانة يعني أننا أصبحنا حساسين أكثر من اللازم؟ ربما الجيل الحالي لا يتحمل بعض الأشياء التي كانت الأجيال السابقة تتحملها، لكن ربما المشكلة ليست في الجيل الحالي، ربما الأجيال السابقة كانت تتحمل أشياء لم يكن يجب أن تتحملها أصلا. وضع حدودك الشخصية أو اختيار راحتك أو منطقة أمانك أو مساحتك الخاصة، هذا ليس أنانية ولا أشياء غلط، بالعكس هذا وعي وهذا شيء جيد. لو كلنا عرفنا حدودنا الشخصية وحدود الآخرين، الحياة بتكون بخير وكلنا بنكون نعرف كيف نتعامل مع بعض. الانتقال مع وهاب، تفضل.
2: وهناك جانب آخر أيضا، وسائل التواصل الاجتماعي جعلتنا أكثر تعرضا للكلام والآراء. اليوم يمكن لشخص لا تعرفه أن يعلق على شكلك، أفكارك، حياتك، ودراستك في أي لحظة، وهذا جعل الإنسان يعيش تحت كمية هائلة من المقارنات والانتقادات. لذلك من الطبيعي إن تصبح المشاعر أكثر حضورا في حياتنا.
3: لكن في المقابل علينا أن نعترف أن هناك أحيانا حساسية زائدة. ليس كل اختلاف إساءة، وليس كل نقد تنمر، وليس كل شخص لا يوافقك الرأي شخصا ساما. وأحيانا نحتاج إلى أن نتعلم شيئا مهما جدا. ليس كل شيء يستحق أن نأخذه بشكل شخصي. الوعي الحقيقي لا يعني أن نتأثر من كل شيء، بل نعرف متى نتحدث ومتى نتجاهل ومتى نضع حدودا.
0: هناك فرق بين الشخص الواعي بمشاعره والشخص الذي يجعل مشاعره معيارا للحقيقة. من حقك أن تشعر بالحزن، صحيح ما اختلفنا، ولكن ليس معنى أن حزنك أنك حزين أن الجميع أخطأ بحقك. ومن حقك أن تنزعج من كلمة، لكن ليس معنى انزعاجك أن الشخص الآخر يقصد إذائك. النضج الحقيقي هو أن نفهم مشاعرنا، ولكن أن نفهم أيضا مشاعر الآخرين تجاهنا.
1: طبعا أنا أشوف أنه في جيلنا هذا الجيل الحالي وعي أكثر من السابق. أشوف أنه إحنا يعني قادرين أنه نعبر عن مشاعرنا، قادرين أنه نقول لا لما يكون لا، بس مع ذلك في سلبيات كثيرة، خصوصا في مواقع التواصل. يعني أي شخص يقدر يعطي رأي فيك حتى لو أنت مش حاب هذا الطريقة اللي بديها.
3: لكن كمان نلاحظ أن في هذا الجيل نوعا ما في هشاشية زائدة، يعني حساسية من أبسط الأشياء. يعني إذا لاحظنا الجيل القديم مثلا أجدادنا أو أبائنا، يعني عندهم قوة صلابة في أنفسهم، لا يتأثرون من أبسط الكلام.
1: صحيح. أعتقد أن الجيل الحالي يمتلك شيئا مهما جدا، وهي القدرة على السؤال لماذا أشعر بهذه الطريقة، ولماذا هذه العلاقة تؤذيني. هذا أشياء إيجابية طبعا. ولماذا أقبل أشياء لا أحبها، لماذا أخاف من التعبير عن رأيي. وهذه الأسئلة في حد ذاتها دليل على الوعي، لأن الإنسان الذي يبدأ بفهم نفسه يبدأ في بناء حياة أكثر وضوح وأكثر استقرار بإذن الله.
2: إذن ربما الإجابة ليست الجيل الحالي حساس فقط ولا واعي فقط، ربما هو جيل أكثر وعيا بمشاعره، لكن هذا الوعي يحتاج إلى توازن. نحتاج أن نعبر عن مشاعرنا، لكن دون أن نسمع لكل كلمة بأن تهدمنا. نحتاج أن نضع حدودا، لكن دون أن نبني جدارا بيننا وبين الجميع. ونحتاج أن نحب أنفسنا، لكن دون أن نعتقد أن العالم كله يجب أن يتغير من أجلنا.
0: ففي النهاية الوعي ليس أن تقول أنا أتأذى من كل شيء، والقوة ليست أن تقول لا شيء يؤثر فيها. النضج الحقيقي هو أن تعرف ما الذي يستحق اهتمامك وما الذي يستحق التجاهل. ربما الجيل الحالي ليس أكثر حساسية، وربما ليس أكثر واعيا بشكل كامل، لكنه هو بالتأكيد جيل يحاول أن يفهم نفسه أكثر، وهذا في حد ذاته بداية جديدة.
3: وهنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بدأنا بصباح جديد وتحدثنا عن صحتنا وأسناننا، ثم انتقلنا إلى شيء آخر لا يقل أهمية، صحة علاقاتنا، وتوقفنا عند سؤال مهم: هل نحب الأشخاص فعلا أم نحب ما يمنحونه لنا؟ ثم حاولنا أن نفهم جيلنا أكثر، هل هو أكثر حساسية أم أكثر وعيا؟ وفي الأخير اعتنوا بأسنانكم قبل أن يؤلمكم التسوس، واعتنوا بقلوبكم قبل أن تؤلمكم العلاقات. فبعض الأشخاص تحتاج علاجا مبكرا، سواء كان ذلك في السن أو العلاقة أو أيا كان، يجب أن تعالجه مبكرا قبل أن يتراكم ويؤثر عليك.
1: صحيح أعزائنا المستمعين، لا تجعلوا قيمتكم مرتبطة بآراء الآخرين عنكم ولا بما تستطيعون تقديمه لهم. قيمتكم لا تنقص عندما تتعبون ولا تختفي عندما تقولون لا. كونوا لطفاء مع أنفسكم كما تحاولون دائما أن تكونوا لطفاء مع الآخرين.
2: وتذكروا دائما ليس كل ابتعاد خسارة وليس كل بقاء مكسبا، وأحيانا يكون الابتعاد عن علاقة مؤذية هو أول خطوة نحو راحة لم نكن نعرف إننا نستحقها. وفي كل يوم جديد هناك فرصة جديدة لأن نفهم أنفسنا أكثر ونعيش بشكل أفضل.
1: قبل نهاية الحلقة كلمة أخيرة توجهها لإذاعة دلتا أو لأسرة دلتا أكاديمي بشكل خاص أو لمن تحبون، البداية مع
0: عبد الرحمن. نشكر الكابتن العظيم والبيش والمربع والدادوع، جزيل الشكر والاهتمام. رنا كتبيركا.
1: الانتقال إلى وهد، كلمة أخيرة توجهها إلى إذا عدلتا وإلى سرة برنامج دلتا أكاديمي ولمن تحبين.
2: أوجه بكل الشكر والتقدير لأسرة برنامج دلتا أكاديمي على هذه المبادرة الجميلة التي فتحت أمام طلاب ومواهب الإعلام فرصة حقيقية للتعلم والتجربة.
3: وفي الأخير نشكر إذاعة دلتا إف إم على هذه الفرصة الجميلة التي قدمت لنا. وفي الأخير أود أن أشكر الكابتن العظيم على ما قدمه من إنجازات عظيمة.

0: نتمنى أن نكون قد تركنا في صباحكم فكرة جميلة وابتسامة أجمل. كونوا بخير وكونوا لطفاء مع أنفسكم ومع من حولكم، وإلى لقاء جديد وحكاية جديدة.
1: وهد، حاب أضيف حاجة؟
2: شكرا لأنكم آمنتم بالمواهب ومنحتونا مساحة نكتشف فيها قدراتنا ونطور أنفسنا، وأتمنى أن تكون هذه التجربة بداية لمشوار إعلامي مليء بالنجاح والإنجاز لكل المشاركين، وشكرا لكم.
1: كل الشكر والتقدير لكم ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، كانت حلقة جميلة وخفيفة ولطيفة. وأيضا كل الشكر والتقدير لكل المتصلين والمستمعين لإذاعة دوتا اف ام، سواء عبر الإذاعة وأيضا عبر رابط البث المباشر. كنت أنا معكم من التقديم أشجان أحمد، وأيضا من الإخراج عبد الكريم المعدني، ومن الإشراف العام الأستاذ زيد فايح. كل التحية والتقدير لكم، دمتم ودام الوطن بألف خير. Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Ladies and gentlemen.
1: Welcome.
2: We'll take a break. We'll see you soon.
1: Radio Delta.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس عشرة عمر.
6: شايل كابوس عشرة عمر.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس.
10: شايل كابوس.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
11: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثمن نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز، وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
15: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
17: فعلا إنه سوبر داك.
16: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
18: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
19: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
20: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية: كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: شفني ولد انت يا ولد؟
11: يا نظر انت يا نظر.
10: انت فعلا لازم تترفي.
11: ليه؟
10: بايز بقيت مرابطكم قالك 3 ايام، ابوك قلب عليك اسكندرية حتة حتة. تقدر تقولي كنت فين يا ولد؟
11: ها؟
10: كنت فين يا ولد؟
11: ها؟
10: لآخر مرة إلى بالعصاية على أم رأسك حدغدغها، كنت فين يا ولد؟
11: ها؟ كنت ببيروت.
10: تعمل إيه ببيروت؟
11: بذاكر مع واحد صاحبي.
10: يا سلام، متعرفش تذاكر إلا في وراء أعالي البحار؟
11: ما عنديش كتاب جغرافيا. الكتاب بتاع الوزاره ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟
10: قصط. لا العفو، اصلك هتنجح، يبقى تعالى اعملني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده.
11: ايه
10: قصط؟
11: لا ينجح، فاهم انه هينجح يعني.
10: لا لا لا يا حبيبي لا.
11: ايه مصط؟
10: لا يا اخويا،
11: اتنيل على عين امي وسط.
10: لا يا عينيا،
11: هتنفعني انت لما اسقط؟
10: لا يا حبيبي.
11: هتخش الجامعه بدالي لما اسقط؟
10: لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت.
11: اديك قلت اهو بعظمه لسانك، لازم اشخط فيك يعني؟ اللي الادب والمسخره بتاعت النصارى بتوع العيب دي.
12: ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني.
11: وقال عندك ده جدع، عندك ده جدع.
12: انا قلبها لكم
11: هنا
12: بقى.
11: انت روح هناك، روح هناك خد
12: حاجه. ما كنت كويس قاعد كويس،
11: امشي من قدام السعادي.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
8: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة،
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفنا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي

0: مواطن أخت المواطنة. ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: شخصيات.

0: مدينة سياحية ليست للسياح العاديين، ولكن للمقبلين على الموت ومن يريدون تطهير أنفسهم من الخطايا والذنوب. يأكلون موتهم ثم يحرقوهم، وحلم كبار السن أن يذهبوا لمدينة الموت. فإن كنت بارا بوالديك فستذهب بهم للمدينة فتأكل من أجسادهم ثم تحرقهم. إنها أغرب عقيدة في العالم والمدينة الأكثر غرابة في الكرة الأرضية، طائفة الأغوري. في مدينة فاراناسي، المدينة الأكثر قدسية في الهند كلية لأكثر من 3000 عام، وفيها نهر الجانجا المقدس الذي يعتبر قبلة لكثير من الهنود. النهر الذي تحرق أمامه أكثر من 200 جثة يوميا، ويرمى فيها رماد الأشخاص يستحمون فيه ويشربون منه لتطهير أنفسهم وأجسادهم. النهر الذي صنف كأقذر نهر في العالم، فستجد فيه القمامة وجثث الحيوانات وجثث البشر. يتبول فيه الأطفال والكبار، ومع ذلك يستحمون فيه ويشربون منه. تبدأ مراسم حرق الجثث بشكل غريب. أولا، إن كنت غنيا فسيتم حرقك على أعلى ضفة النار، فسيتم حرقك على أقل ارتفاع في ضفة النار. يجب عليك أن تملك المال ليتم حرقك هناك، فحرق الجثث مكلف جدا، فيجب عليك استئجار رجل دين مقابل كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، ومن ثم شراء 400 كيلو من الخشب ليتم حرق الجثث فيه، وشراء زيوت الاشتعال بدون رائحة. ثم يأتي رجل الدين قبل حرق الجثة فيأكل منها، ومن ثم يحرقها على أنغام الرقص والطبل والاحتفالات، ومن ثم يتأكد رجل الدين أن الجثة تحولت لفحم، ويكسر الرأس بعصاه وينثر رمادها في النار، ذلك كي تنعم الروح بالسلام الأبدي. حسب معتقدات الهندوسية، ستجد هناك كثيرا من كبار السن الذين يعيشون هناك منذ شهور وسنوات، ينتظرون موتهم اعتقادا منهم أن الموت هناك وتأدية مراسم الحرق ستدخلهم الجنة بدون حساب. وتبدأ القصة حسب معتقدهم حينما تحارب إلهان، الإله شيفا والإله برجمان. انتصر شيفا وقطع رؤوس برجمان الخمسة وأخذ جمجمته، وذهب إلى هذه المدينة، مدينة فاراناسي، فوقعت جمجمة برجمان منه واختفت، ليقرر شيفا تأسيس المدينة التي ستصبح بعد ذلك مقدسة ورمزا له، ليأتي سنويا الملايين من أتباع الديانة الهندوسية يؤدون هذه الطقوس المرعبة والمخيفة. 500 سنة من تأدية هذه الطقوس المرعبة والمخيفة. أحد رجال الدين والذي تذوق عشرات بل مئات من أجساد البشر يقول أن أكثر لحم لذيذ تذوقه هو لحم رجال الدين أنفسهم. وأما إن رآك رجال الدين كمنبوذ بخطايا أو توفيت امرأة حامل أو عاهرة فلا يجوز حرقها، فترمى جثتها في الماء فيأكلها السمك والكلاب. وإن شاهدها رجل دين تمر أمامه فهذه علامة له أن يجلب الجثة فيأكل منها لتطهير نفسه من الخطايا، ومن ثم يأخذ جمجمتها فيحولها لوعاء يشرب ويأكل فيه. فرجال الدين هنا يملكون عشرات بل مئات الجماجم التي تستخدم بدلا من الأواني. رجال الدين هناك أغرب مما تتصور، فهم يشربون الخمور والكحوليات بدلا من الماء، ويشربون كل أنواع المخدرات يوميا، وعلى مدار الساعة فلن تجدهم أبدا واعين تماما مثلنا، بل إن المخدرات أخذت عقولهم ووضعتهم في عالم آخر ليس معنا، ومع ذلك يتم تقديسهم واحترامهم وكأنهم مبعوثين من الإله شيفا.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. تلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
15: واستبشر بنتائج أول جرعة.
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
13: التهاب وتليف الكبد،
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
14: علاج البواسير،
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
14: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: ضحك من قلبك.
4: عجبك كده؟ قعدت تقولي انا بحار والبحر ده لعبتي، ادينا بقالنا 3 ساعات تايهين.
5: هعمل ايه؟ نصيبنا كده.
4: ما تحاول تخش يمين.
5: خش يمين؟ شكله اتجاه واحد.
4: طب حاسس؟
5: اعمل لك ايه؟ ما البحر كله يمين.
4: هتعمل ايه دلوقتي يا عبقري؟
5: انا من رايي نفضل مكاننا هنا لغايه الصبح ما يطلع، بدل ما نخبط في حاجه.
4: يعني ايه؟ هنبات هنا؟
5: ما قدامناش حل تاني.
4: اه بس انا خايفه وبردانه.
5: لا اختاري حاجه واحده. خايفه طبيعي، لانك لو ما خفتيش تبقي مريضه. احنا تايهين في نص البحر مش في طرقه بيتكم. طب اهدي اهدي كده ونامي نامي.
4: اوه ايه ده
5: صوت ديب.
4: هو في ديب في البحر؟
5: ما في كلب البحر، يبقى اكيد في ديب البحر.
4: يا سلام. طب اتفضل نام.
5: عارفه اسمك ايه؟
4: مي.
5: عارفه يا مي، انا اول مره اتوه في حياتي.
4: وانا كمان.
5: لا انا مش قصدي على التوهان التافه اللي احنا فيه ده.
4: امال تقصد انهي توهان؟
5: انا قصدي على توهان اكبر من كده ومش هينفع اقولك ده، كلام كبير على سنك.
4: طب نام يا عم الكبير، نام.
5: حاضر.
4: نام.
5: حاضر. في ايه واحنا عندنا مدرسة الصبح؟ لا عفريت اسمه نام دي. طب ممكن اسألك في سؤال؟
4: ايه؟ اسألك في سؤال؟ اسمها اسألك سؤال.
5: لا تفرق كتير. أسألك في سؤال دي يعني هسأل سؤال واحد، إنما أسألك سؤال عادي كده يبقى هسأل سؤالين. إنما بقى لو أنا قلت إن أنا عايز أسألك
4: بس مثلا. بس بس بس بس اتفضل اسأل في سؤال وخلص.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدا، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
7: كباب لحم، كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
9: أوصال دجاج،
10: وشيش طاووق، خيال.
6: كده أنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: عملت علي
1: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
6: دلتا وباس والبيتون شهيدا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found it.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية.

0: سيء. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات.

0: هربرت نيدلمان اسم ربما لم تسمع به في حياتك من قبل، ولكن هذا الرجل ودون أن تدري ربما يكون قد أنقذ حياتك بالفعل. ولكن وليس أنت فقط، بل ومئات الملايين من الأطفال والذين ولدوا منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن. إنه الرجل الذي وقف في وجه الرأسمالية وأقوى شركات العالم فقط من أجل صحة البشر. هو الطبيب هربرت ليروي نيدلمان، وهو من أشهر من درسوا أثر مادة الرصاص في التأثير على الخلايا العصبية للإنسان. كان باحثا وأستاذا في جامعة بيترسبرغ وطبيبا نفسيا للأطفال. هو عضو منتخب في معهد الطب ومؤسس منظمة أوقف تسمم الأطفال بالرصاص، وهو من أهم من دافع عن الصحة العامة في القرن العشرين، وهو ما أدى إلى تقليل نسبة التسمم بالرصاص في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع. وعلى الرغم من استهدافه من قبل بعض المؤسسات التي كانت ضد حملته بتقليل استخدام الرصاص، إلا أنه استمر في تثقيف العامة نحو مخاطر التسمم بمادة الرصاص، وينسب إليه الدور البطولي الذي قام به من أجل تغيير المعايير العالمية للأمان والسلامة من أجل تقليل نسبة الرصاص الموجودة في دم الإنسان. ولد هربرت نيدلمان في ديسمبر من عام 1927. والده كان تاجرا للأثاث ووالدته كانت ربة منزل. نال شهادة البكالوريوس من كلية مالنبرغ في بنسلفانيا عام 1948، كما حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1952. تخصص هربرت في طب الأطفال في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، وعمل أستاذا مساعدا لطب الأمراض العقلية في جامعة تمبل، كما عمل محاضرا في كلية الطب بجامعة هارفارد. في تلك الفترة ذهبت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات تشكو من مرضها، وعندما سألها هربرت عن الأعراض التي تشعر بها لم تستطع الطفلة الكلام، فقد كانت تشعر بخمول كبير رغم أن والديها قالوا أنها كانت حالتها جيدة وكانت تلعب مع أصدقائها. استطاع الدكتور هربرت أن يشخص حالة طفلة بأنها حالة تسمم من مادة الرصاص أو PB، حيث كانت هذه المادة تستخدم في صناعة طلاء المنازل في السبعينيات في الولايات المتحدة. من فوائد استخدام الرصاص في الطلاء أنه كان يساعد على جعل الطلاء أكثر رشاقة وأكثر نعومة، وكان يعطيه مذاقا سكريا. والسبب الأخير هو الذي كان يدفع الأطفال الصغار إلى تناول طلاء المنازل، ويتسبب ذلك بتعرض أجسادهم إلى كميات مميتة من الرصاص مما يؤدي إلى تسمم الدم. وانتشرت حالات تسمم الأطفال بالرصاص بمرور الوقت، مع دفع الدكتور هربرت للتساؤل عن حالة الأطفال الذين يتعرضون لنسب أقل من الرصاص، خاصة أن الرصاص كان يتم إضافته أيضا للبنزين من أجل تحسين أداء السيارات، وهو ما كان يجعل كل الشوارع ممتلئة بمادة الرصاص. دفع ذلك الدكتور هربرت إلى قياس نسبة الرصاص في جسم الأطفال، حيث يترسب الرصاص مثل الكالسيوم في عظام الجسم، وطلب الدكتور هربرت من أصدقائه أطباء الأسنان بالتبرع بأسنان الأطفال من أجل أن يقوم بدراستها. كان هربرت يقوم بحساب نسبة الرصاص في أسنان الأطفال، ثم يطلب منهم أداء أحد اختبارات الذكاء لحساب مستوى ذكائهم، وقد استنتج هربرت أن الأطفال ذوي نسب الرصاص القليلة انخفض مستوى ذكائهم لحوالي 4 درجات، وقد أثبت بذلك أن التعرض للرصاص حتى ولو بنسب قليلة يؤثر على الصحة العامة للشخص. وقد نشر الدكتور هربرت هذه الدراسة عام 1979، وقد أدت الدراسة إلى منع إضافة الرصاص في الدهون وتجريم إضافته إلى البنزين. وبفضل مجهود دكتور هربرت تحولت الجرعة الأمينة للرصاص داخل جسم الطفل من 60 ميكروغرام لكل ديسيمتر إلى 0 ميكروغرام لكل ديسيمتر. في عام 1980 حاولت عدة مجموعات إيقاف أبحاث الدكتور هربرت نيدلمان الخاصة بدراسة الآثار الجانبية للتعرض لإشعاعات الرصاص، وأعلنوا رفضهم لنتائج أبحاثه ودراساته، إلا أن المكتب الفيدرالي للأمانة العلمية وجامعة بيترسبرغ كانت جهات مشرفة على إيحاءات الدكتور هربرت لضمان منهجية البحث ومصداقيته. في عام 1979 بدأ نيدلمان أول دراسة واسعة النطاق لدراسة الذكاء وسلوك الأطفال الذين يتعرضون لمادة الرصاص، وقد استخلص بحثه أن التعرض للرصاص مرتبط بزيادة مخاطر الفشل في الدراسة وكذلك التسبب بإعاقات في القراءة. وقد كانت العينة الخاصة بالدراسة عبارة عن 146 طالبا من المدارس النظامية والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما. في عام 1996 تم نشر النتائج المستخلصة من البحث والذي أثبت وجود مشاكل جسدية وسلوكية يسببها التعرض للبنزين المحتوي على الرصاص وكذلك الطلاء المحتوي على الرصاص. كما ربط الدكتور هربرت بين الرصاص والسلوك المعادي للمجتمع. كما قام هربرت بإجراء دراسة على التعرض للرصاص أثناء الحمل، وأظهر ذلك أن التعرض للرصاص مرتبط بالإدراك والعجز في الحياة. وقد أثبتت هذه الدراسة أن الأولاد الذين لديهم مستويات عالية من الرصاص المركز في عظامهم هم أكثر عرضة لتطوير سلوكا عدوانيا منحرفا كالتسلط والتخريب أو السرقة. وقد أدى ذلك إلى منع استخدام الرصاص في البنزين حتى ذلك اليوم في أمريكا. في النهاية تم اعتماد نتائج أبحاث ودراسات الدكتور هربرت والاعتراف بها، إلا أنها بتأكيد كانت تجاربا مريعة بالنسبة له. كان سؤاله ما إذا كان الهجوم على مصداقية أبحاثه كان يرعبه ويهدف إلى وقف مسيرته المهنية. كان هربرت نيدلمان يقول أنه لم يكن يخاف على نفسه، بل كان كل ما يحزنه هو الناس الذين لا يمتلكون أي عمل وهم مضطرون للقيام بأعمال غير أخلاقية.
1: شخصيات وأحداث.

مش بس تظالم ليش تبعد وتهجرني وانت الذي كنت لو انساك تذكرني ليش بس تظالم ليش تبعد وتهجرني وانت الذي

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Waklet. Waka. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: وحكم من قلبك.
3: شوفني يا ولد انت يا ولد.
4: ايه يا نظر انت يا نظر.
3: انت فعلا لازم تترفي.
4: ليه؟
3: بايظ. بقيت برغبتكم قالك 3 ايام ابوك قلب عليك اسكندرية حتة حتة. تقدر تقول لي كنت فين يا ولد؟
4: ها؟
3: كنت فين يا ولد؟
4: ها؟
3: لآخر مرة وإلا بالعصاية على أم راسك هدغدغها كنت فين يا ولد؟
4: ها؟ كنت ببيروت.
3: تعمل إيه ببيروت؟
4: بذاكر مع واحد صاحبي.
3: يا سلام، وما تعرفش تذاكر إلا في ما وراء أعالي البحار؟
4: ما عنديش كتاب جغرافيا. الكتاب بتاع الوزاره ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟
3: قصط. لا العفو، اصلك هتنجح يبقى تعالى قابلني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده.
4: ايه
3: قصط؟
4: لا ينجح. فاهم انه هينجح يعني.
3: لا لا لا يا حبيبي لا.
4: ايه مصط؟
3: لا يا اخويا
4: اتنيل على عين امي وسط.
3: لا يا عيني
4: هتنفعني انت لمصط.
3: لا يا حبيبي
4: هتخش الجامعه بدالي لمصط.
3: لا يا نور عيني، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت.
4: اديك قلت اهو بعظمه لسانك، لازم اشخط فيك يعني اللي الادب والمسخره بتاعت المصار بتوع العيال دي.
5: ما ده حاجه عجيبه يعني، لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني.
4: وكان عندك ده جدع، عندك ده جدع.
5: انا اقلبها لكم
4: هنا
5: بقى.
4: انت روح هناك، روح هناك.
5: حاجه ما كنت كويس قاعد كويس.
4: امشي من قدام ساعاتي.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
0: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على 151 واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة؟
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: مدينة سياحية ليست للسياح العاديين، ولكن للمقبلين على الموت ومن يريدون تطهير أنفسهم من الخطايا والذنوب. يأكلون موتاهم ثم يحرقوهم، وحلم كبار السن أن يذهبوا لمدينة الموت. فإن كنت بارا بوالديك فستذهب بهم للمدينة فتأكل من أجسادهم ثم تحرقهم. إنها أغرب عقيدة في العالم والمدينة الأكثر غرابة في الكرة الأرضية، طائفة الأغوري. في مدينة فاراناسي، المدينة الأكثر قدسية في الهند كلها لأكثر من 3000 عام، وفيها نهر الغانغا المقدس الذي يعتبر قبلة لكثير من الهنود. النهر الذي تحرق أمامه أكثر من 200 جثة يوميا، ويرمى فيها رماد الأشخاص يستحمون فيه ويشربون منه لتطهير أنفسهم وأجسادهم. النهر الذي صنف كأقذر نهر في العالم، فستجد فيه القمامة وجثث الحيوانات وجثث البشر. يتبول فيه الأطفال والكبار، ومع ذلك يستحمون فيه ويشربون منه. تبدأ مراسم حرق الجثث بشكل غريب. أولاً، إن كنت غنياً فسيتم حرقك على أعلى ضفة النار، فسيتم حرقك على أقل ارتفاع في ضفة النار. يجب عليك أن تملك المال ليتم حرقك هناك، فحرق الجثث مكلف جداً، فيجب عليك استئجار رجل دين مقابل كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، ومن ثم شراء 400 كيلو من الخشب ليتم حرق الجثث فيه، وشراء زيوت الاشتعال بدون رائحة. ثم يأتي رجل الدين قبل حرق الجثة فيأكل منها، ومن ثم يحرقها على أنغام الرقص والطبل والاحتفالات، ومن ثم يتأكد رجل الدين أن الجثة تحولت لفحم، ويكسر الرأس بعصاه وينثر رمادها في النار، ذلك كي تنعم الروح بالسلام الأبدي. حسب معتقدات الهندوسية، ستجد هناك كثيرا من كبار السن الذين يعيشون هناك منذ شهور وسنوات، ينتظرون موتهم اعتقادا منهم أن الموت هناك وتأدية مراسم الحرق ستدخلهم الجنة بدون حساب. وتبدأ القصة حسب معتقدهم حينما تحارب إلهان، الإله شيفا والإله برجمان. انتصر شيفا وقطع رؤوس برجمان الخمسة وأخذ جمجمته، وذهب إلى هذه المدينة، مدينة فاراناسي، فوقعت جمجمة برجمان منه واختفت، ليقرر شيفا تأسيس المدينة التي ستصبح بعد ذلك مقدسة ورمزا له، ليأتي سنويا الملايين من أتباع الديانة الهندوسية يؤدون هذه الطقوس المرعبة والمخيفة. 500 سنة من تأدية هذه الطقوس المرعبة والمخيفة، أحد رجال الدين والذي تذوق عشرات بل مئات من أجساد البشر يقول أن أكثر لحم لذيذ تذوقه هو لحم رجال الدين أنفسهم. وأما إن رآك رجال الدين كمنبوذ بخطايا أو توفيت امرأة حامل أو عاهرة فلا يجوز حرقها، فترمى جثتها في الماء فيأكلها السمك والكلاب. وإن شاهدها رجل دين تمر أمامه فهذه علامة له أن يجلب الجثة فيأكل منها لتطهير نفسه من الخطايا، ومن ثم يأخذ جمجمتها فيحولها لوعاء يشرب ويأكل فيه. فرجال الدين هنا يملكون عشرات بل مئات الجماجم التي تستخدم بدلا من الأواني. رجال الدين هناك أغرب مما تتصور، فهم يشربون الخمور والكحوليات بدلا من الماء، ويشربون كل أنواع المخدرات يوميا، وعلى مدار الساعة فلن تجدهم أبدا واعين تماما مثلنا، بل إن المخدرات أخذت عقولهم ووضعتهم في عالم آخر ليس معنا، ومع ذلك يتم تقديسهم واحترامهم وكأنهم مبعوثين من الإله شيفا.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: عجبك كده؟ قعدت تقولي أنا بحار والبحر ده لعبتي، أدينا بقالنا ثلاث ساعات تايهين.
3: هعمل إيه؟ نصيبنا كده.
2: ما تحاول تخش يمين.
3: خش يمين؟ شكله اتجاه واحد.
2: طب حاسس؟
3: أعمل لك إيه؟ ما البحر كله يمين.
2: هتعمل إيه دلوقتي يا عبقري؟
3: أنا من رأيي نفضل مكاننا هنا لغاية الصبح ما يطلع، بدل ما نخبط في حاجة.
2: يعني إيه؟ هنبات هنا؟
3: ما قدامناش حل تاني.
2: بس أنا خايفة وبردانة.
3: لا اختاري حاجة واحدة. خايفة طبيعي، لأنك لو ما خفتيش تبقي مريضة. إحنا تايهين في نص البحر مش في طرقة بيتكم. طب اهدي اهدي كده ونامي نامي.
2: ايه ده؟
3: ده صوت ديب.
2: هو في ديب في البحر؟
3: ما في كلب البحر، يبقى اكيد في ديب البحر.
2: يا سلام، طب اتفضل نام.
3: عارفه اسمك ايه؟
2: مي.
3: عارفه مي، انا اول مره اتوه في حياتي.
2: وانا كمان.
3: لا انا مش قصدي على التوهان التافه اللي احنا فيه ده.
2: امال تقصد انهي توهان؟
3: انا قصدي على توهان اكبر من كده ومش هينفع اقولك، ده كلام كبير على سنك.
2: طب نام يا عم الكبير، نام.
3: حاضر.
2: نام.
3: حاضر. في ايه واحنا عندنا مدرسه الصبح؟ لا عفريت اسمه نام دي. طب ممكن اسالك في سؤال؟
2: ايه اسالك في سؤال؟ اسمها اسالك سؤال.
3: لا تفرق كتير. أسألك في سؤال دي يعني هسأل سؤال واحد، إنما أسألك سؤال عادي كده يبقى هسأل سؤالين. إنما بقى لو أنا قلت إن أنا عايز أسألك
2: بس
3: مثلا
2: بس بس بس

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هوار
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

هربرت نيدلمان اسم ربما لم تسمع به في حياتك من قبل، ولكن هذا الرجل ودون أن تدري ربما يكون قد أنقذ حياتك بالفعل. ولكن وليس أنت فقط، بل ومئات الملايين من الأطفال والذين ولدوا منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن. إنه الرجل الذي وقف في وجه الرأسمالية وأقوى شركات العالم فقط من أجل صحة البشر. هو الطبيب هربرت ليروي نيدلمان، وهو من أشهر من درسوا أثر مادة الرصاص في التأثير على الخلايا العصبية للإنسان. كان باحثا وأستاذا في جامعة بيترسبرغ وطبيبا نفسيا للأطفال. هو عضو منتخب في معهد الطب ومؤسس منظمة أوقف تسمم الأطفال بالرصاص، وهو من أهم من دافعوا عن الصحة العامة في القرن العشرين، وهو ما أدى إلى تقليل نسبة التسمم بالرصاص في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع. وعلى الرغم من استهدافه من قبل بعض المؤسسات التي كانت ضد حملته بتقليل استخدام الرصاص، إلا أنه استمر في تثقيف العامة نحو مخاطر التسمم بمادة الرصاص، وينسب إليه الدور البطولي الذي قام به من أجل تغيير المعايير العالمية للأمان والسلامة من أجل تقليل نسبة الرصاص الموجودة في دم الإنسان. ولد هربرت نيدلمان في ديسمبر من عام 1927. والده كان تاجرا للأثاث ووالدته كانت ربة منزل. نال شهادة البكالوريوس من كلية مالنبرغ في بنسلفانيا عام 1948، كما حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1952. تخصص هربرت في طب الأطفال.

0: في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، وعمل أستاذا مساعدا لطب الأمراض العقلية في جامعة تمبل، كما عمل محاضرا في كلية الطب بجامعة هارفارد. في تلك الفترة ذهبت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات تشكو من مرضها، وعندما سألها هربرت عن الأعراض التي تشعر بها لم تستطع الطفلة الكلام، فقد كانت تشعر بخمول كبير رغم أن والديها قالوا أنها كانت حالتها جيدة وكانت تلعب مع أصدقائها. استطاع الدكتور هربرت أن يشخص حالة طفلة بأنها حالة تسمم من مادة الرصاص أو PB، حيث كانت هذه المادة تستخدم في صناعة طلاء المنازل في 70s في الولايات المتحدة. من فوائد استخدام الرصاص في الطلاء أنه كان يساعد على جعل الطلاء أكثر رشاقة وأكثر نعومة، وكان يعطيه مذاقا سكريا. والسبب الأخير هو الذي كان يدفع الأطفال الصغار إلى تناول طلاء المنازل، ويتسبب ذلك بتعرض أجسادهم إلى كميات مميتة من الرصاص مما يؤدي إلى تسمم الدم. وانتشرت حالات تسمم الأطفال بالرصاص بمرور الوقت، مع دفع الدكتور هربرت للتساؤل عن حالة الأطفال الذين يتعرضون لنسب أقل من الرصاص، خاصة أن الرصاص كان يتم إضافته أيضا للبنزين من أجل تحسين أداء السيارات، وهو ما كان يجعل كل الشوارع ممتلئة بمادة الرصاص. دفع ذلك الدكتور هربرت إلى قياس نسبة الرصاص في جسم الأطفال، حيث يترسب الرصاص مثل الكالسيوم في عظام الجسم، وطلب الدكتور هربرت من أصدقائه أطباء الأسنان بالتبرع بأسنان الأطفال من أجل أن يقوم بدراستها. كان هربرت يقوم بحساب نسبة الرصاص في أسنان الأطفال، ثم يطلب منهم أداء أحد اختبارات الذكاء لحساب مستوى ذكائهم، وقد استنتج هربرت أن الأطفال ذوي نسب الرصاص القليلة انخفض مستوى ذكائهم لحوالي 4 درجات، وقد أثبت بذلك أن التعرض للرصاص حتى ولو بنسب قليلة يؤثر على الصحة العامة للشخص. وقد نشر الدكتور هربرت هذه الدراسة عام 1979، وقد أدت الدراسة إلى منع إضافة الرصاص في الدهون وتجريم إضافته إلى البنزين. وبفضل مجهود دكتور هربرت تحولت الجرعة الأمينة للرصاص داخل جسم الطفل من 60 ميكروغرام لكل ديسيمتر إلى 0 ميكروغرام لكل ديسيمتر. في عام 1980 حاولت عدة مجموعات إيقاف أبحاث الدكتور هربرت نيدلمان الخاصة بدراسة الآثار الجانبية للتعرض لإشعاعات الرصاص، وأعلنوا رفضهم لنتائج أبحاثه ودراساته، إلا أن المكتب الفيدرالي للأمانة العلمية وجامعة بيترسبرغ كانت جهات مشرفة على إيحاءات الدكتور هربرت لضمان منهجية البحث ومصداقيته. في عام 1979 بدأ نيدلمان أول دراسة واسعة النطاق لدراسة الذكاء وسلوك الأطفال الذين يتعرضون لمادة الرصاص، وقد استخلص بحثه أن التعرض للرصاص مرتبط بزيادة مخاطر الفشل في الدراسة وكذلك التسبب بإعاقات في القراءة. وقد كانت العينة الخاصة بالدراسة عبارة عن 146 طالبا من المدارس النظامية، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما. في عام 1996 تم نشر النتائج المستخلصة من البحث، والذي أثبت وجود مشاكل جسدية وسلوكية يسببها التعرض للبنزين المحتوي على الرصاص وكذلك الطلاء المحتوي على الرصاص. كما ربط الدكتور هربرت بين الرصاص والسلوك المعادي للمجتمع، كما قام هربرت بإجراء دراسة على التعرض للرصاص أثناء الحمل، وأظهر ذلك أن التعرض للرصاص مرتبط بالإدراك والعجز في الحياة. وقد أثبتت هذه الدراسة أن الأولاد الذين لديهم مستويات عالية من الرصاص المركز في عظامهم هم أكثر عرضة لتطوير سلوكا عدوانيا منحرفا كالتسلط والتخريب أو السرقة. وقد أدى ذلك إلى منع استخدام الرصاص في البنزين حتى ذلك اليوم في أمريكا. في النهاية تم اعتماد نتائج أبحاث ودراسات الدكتور هربرت والاعتراف بها، إلا أنها بتأكيد كانت تجاربا مريعة بالنسبة له. كان سؤاله ما إذا كان الهجوم على مصداقية أبحاثه كان يرعبه ويهدف إلى وقف مسيرته المهنية. كان هربرت نيدلمان يقول أنه لم يكن يخاف على نفسه، بل كان كل ما يحزنه هو الناس الذين لا يمتلكون أي عمل وهم مضطرون للقيام بأعمال غير أخلاقية.
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يمن.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يمن.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: بيش خير في بيش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
1: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري
4: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7 فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة.

0: هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار

دالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

مدينة سياحية ليست للسياح العاديين، ولكن للمقبلين على الموت ومن يريدون تطهير أنفسهم من الخطايا والذنوب. يأكلون موتاهم ثم يحرقوهم، وحلم كبار السن أن يذهبوا لمدينة الموت. فإن كنت بارا بوالديك فستذهب بهم للمدينة فتأكل من أجسادهم ثم تحرقهم. إنها أغرب عقيدة في العالم والمدينة الأكثر غرابة في الكرة الأرضية، طائفة الأغوري. في مدينة فاراناسي، المدينة الأكثر قدسية في الهند كلها لأكثر من 3000 عام، وفيها نهر الغانغا المقدس الذي يعتبر قبلة لكثير من الهنود. النهر الذي تحرق أمامه أكثر من 200 جثة يوميا، ويرمى فيها رماد الأشخاص يستحمون فيه ويشربون منه لتطهير أنفسهم وأجسادهم. النهر الذي صنف كأقذر نهر في العالم، فستجد فيه القمامة وجثث الحيوانات وجثث البشر. يتبول فيه الأطفال والكبار، ومع ذلك يستحمون فيه ويشربون منه. تبدأ مراسم حرق الجثث بشكل غريب. أولاً، إن كنت غنياً فسيتم حرقك على أعلى ضفة النار، فسيتم حرقك على أقل ارتفاع في ضفة النار. يجب عليك أن تملك المال ليتم حرقك هناك، فحرق الجثث مكلف جداً، فيجب عليك استئجار رجل دين مقابل كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، ومن ثم شراء 400 كيلو من الخشب ليتم حرق الجثث فيه، وشراء زيوت الاشتعال بدون رائحة. ثم يأتي رجل الدين قبل حرق الجثة فيأكل منها، ومن ثم يحرقها على أنغام الرقص والطبل والاحتفالات، ومن ثم يتأكد رجل الدين أن الجثة تحولت لفحم، ويكسر الرأس بعصاه وينثر رمادها في النار، ذلك كي تنعم الروح بالسلام الأبدي. حسب معتقدات الهندوسية، ستجد هناك كثيرا من كبار السن الذين يعيشون هناك منذ شهور وسنوات، ينتظرون موتهم اعتقادا منهم أن الموت هناك وتأدية مراسم الحرق ستدخلهم الجنة بدون حساب. وتبدأ القصة حسب معتقدهم حينما تحارب إلهان، الإله شيفا والإله برجمان. انتصر شيفا وقطع رؤوس برجمان الخمسة وأخذ جمجمته، وذهب إلى هذه المدينة، مدينة فيرناساي، فوقعت جمجمة برجمان منه واختفت، ليقرر شيفا تأسيس المدينة التي ستصبح بعد ذلك مقدسة ورمزا له، ليأتي سنويا الملايين من أتباع الديانة الهندوسية يؤدون هذه الطقوس المرعبة والمخيفة. 500 سنة من تأدية هذه الطقوس المرعبة والمخيفة، أحد رجال الدين والذي تذوق عشرات بل مئات من أجساد البشر يقول أن أكثر لحم لذيذ تذوقه هو لحم رجال الدين أنفسهم. وأما إن رآك رجال الدين كمنبوذ بخطايا أو توفيت امرأة حامل أو عاهرة فلا يجوز حرقها، فترمى جثتها في الماء فيأكلها السمك والكلاب. وإن شاهدها رجل دين تمر أمامه فهذه علامة له أن يجلب الجثة فيأكل منها لتطهير نفسه من الخطايا، ومن ثم يأخذ جمجمتها فيحولها لوعاء يشرب ويأكل فيه. فرجال الدين هنا يملكون عشرات بل مئات الجماجم التي تستخدم بدلا من الأواني. رجال الدين هناك أغرب مما تتصور، فهم يشربون الخمور والكحوليات بدلا من الماء، ويشربون كل أنواع المخدرات.

0: يوميا، وعلى مدار الساعة فلن تجدهم أبدا واعين تماما مثلنا، بل إن المخدرات أخذت عقولهم ووضعتهم في عالم آخر ليس معنا، ومع ذلك يتم تقديسهم واحترامهم وكأنهم مبعوثين من الإله شيفا.
1: شخصيات وأحداث.

0: Davison Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان. ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: يا ولد انت، يا ولد
4: يا نظر، انت يا نظر،
3: انت فعلا لازم تترفي.
4: ليه؟
3: بايز بقيت مرابطكم قالك 3 ايام ابوك قلب عليك اسكندرية حتة حتة. تقدر تقولي كنت فين يا ولد؟
4: ها؟
3: كنت فين يا ولد؟
4: ها؟
3: لاخر مرة وإلا بالعصاية على ام راسك هدغدغها، كنت فين يا ولد؟
4: ها؟ كنت بيروت.
3: تعمل ايه بيروت؟
4: بذاكر مع واحد صاحبي.
3: يا سلام، متعرفش تذاكر الا في وراء اعالي البحار؟
4: ما عنديش كتاب جغرافيا، الكتاب بتاع الوزاره ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟
3: قصد. لا العفو، اصلك هتنجح، يبقى تعالى اعملني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده.
4: ايه
3: قصد؟
4: نال ينجح،
3: فاهم انه هينجح يعني. لا لا لا يا حبيبي لا.
4: ايه مصط؟
3: لا يا اخويا،
4: اتنيل على عين امي وسط.
3: لا يا عينيا،
4: هتنفعني انت لمصط؟
3: لا يا حبيبي.
4: هتخش الجامعه بدالي لمصط؟
3: لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت.
4: اديك قلت اهو بعضمه لسانك، لازم اشخط فيك يعني؟ اللي الادب والمسخره بتاعت النصار بتوع العيال دي.
5: ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك ويعني.
4: يا جدع، يا جدع، قدك ده يا جدع، قدك ده يا جدع.
5: أنا أقلبها لك وهنا بقى.
4: أنت روح هناك، روح هناك.
5: ده حاجة، ما كنت كويس، قاعد كويس.
4: امشي من قدام السعادة.

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء. بحبك قد الكون. إنما عايز تبعد بس حترجع.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات. ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبرص كل يوم. تذوق معنا طعم الرذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 77001070
12: أو 777921435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
15: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: Just found it. Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: راديو دلتا. This is the radio station that only plays 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

هربرت نيدلمان اسم ربما لم تسمع به في حياتك من قبل، ولكن هذا الرجل ودون أن تدري ربما يكون قد أنقذ حياتك بالفعل. ولكن وليس أنت فقط، بل ومئات الملايين من الأطفال والذين ولدوا منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن. إنه الرجل الذي وقف في وجه الرأسمالية وأقوى شركات العالم فقط من أجل صحة البشر. هو الطبيب هربرت ليروي نيدلمان، وهو من أشهر من درسوا أثر مادة الرصاص في التأثير على الخلايا العصبية للإنسان. كان باحثا وأستاذا في جامعة بيترسبرغ وطبيبا نفسيا للأطفال. هو عضو منتخب في معهد الطب ومؤسس منظمة أوقف تسمم الأطفال بالرصاص، وهو من أهم من دافع عن الصحة العامة في القرن العشرين، وهو ما أدى إلى تقليل نسبة التسمم بالرصاص في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع. وعلى الرغم من استهدافه من قبل بعض المؤسسات التي كانت ضد حملته بتقليل استخدام الرصاص، إلا أنه استمر

0: من نفس الجامعة في عام 1952. تخصص هربرت في طب الأطفال في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، وعمل أستاذا مساعدا لطب الأمراض العقلية في جامعة تمبل، كما عمل محاضرا في كلية الطب بجامعة هارفارد. في تلك الفترة ذهبت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات تشكو من مرضها، وعندما سألها هربرت عن الأعراض التي تشعر بها لم تستطع الطفلة الكلام، فقد كانت تشعر بخمول كبير رغم أن والديها قالوا أنها كانت حالتها جيدة وكانت تلعب مع أصدقائها. استطاع الدكتور هربرت أن يشخص حالة الطفلة بأنها حالة تسمم من مادة الرصاص أو PB، حيث كانت هذه المادة تستخدم في صناعة طلاء المنازل في السبعينيات في الولايات المتحدة. من فوائد استخدام الرصاص في الطلاء أنه كان يساعد على جعل الطلاء أكثر رشاقة وأكثر نعومة، وكان يعطيه مذاقا سكريا. والسبب الأخير هو الذي كان يدفع الأطفال الصغار إلى تناول طلاء المنازل، ويتسبب ذلك بتعرض أجسادهم إلى كميات مميتة من الرصاص مما يؤدي إلى تسمم الدم. وانتشرت حالات تسمم الأطفال بالرصاص بمرور الوقت، مع دفع الدكتور هربرت للتساؤل عن حالة الأطفال الذين يتعرضون لنسب أقل من الرصاص، خاصة أن الرصاص كان يتم إضافته أيضا للبنزين من أجل تحسين أداء السيارات، وهو ما كان يجعل كل الشوارع ممتلئة بمادة الرصاص. دفع ذلك الدكتور هربرت إلى قياس نسبة الرصاص في جسم الأطفال، حيث يترسب الرصاص مثل الكالسيوم في عظام الجسم، وطلب الدكتور هربرت من أصدقائه أطباء الأسنان بالتبرع بأسنان الأطفال من أجل أن يقوم بدراستها. كان هربرت يقوم بحساب نسبة الرصاص في أسنان الأطفال، ثم يطلب منهم أداء أحد اختبارات الذكاء لحساب مستوى ذكائهم، وقد استنتج هربرت أن الأطفال ذوي نسب الرصاص القليلة انخفض مستوى ذكائهم لحوالي 4 درجات، وقد أثبت بذلك أن التعرض للرصاص حتى ولو بنسب قليلة يؤثر على الصحة العامة للشخص. وقد نشر الدكتور هربرت هذه الدراسة عام 1979، وقد أدت الدراسة إلى منع إضافة الرصاص في الدهون وتجريم إضافته إلى البنزين. وبفضل مجهود دكتور هربرت تحولت الجرعة الأمينة للرصاص داخل جسم الطفل من 60 ميكروغرام لكل ديسيمتر إلى 0 ميكروغرام لكل ديسيمتر. في عام 1980 حاولت عدة مجموعات إيقاف أبحاث الدكتور هربرت نيدلمان الخاصة بدراسة الآثار الجانبية للتعرض لإشعاعات الرصاص، وأعلنوا رفضهم لنتائج أبحاثه ودراساته، إلا أن المكتب الفيدرالي للأمانة العلمية وجامعة بيترسبرغ كانت جهات مشرفة على إيحاءات الدكتور هربرت لضمان منهجية البحث ومصداقيته. في عام 1979 بدأ نيدلمان أول دراسة واسعة النطاق لدراسة الذكاء وسلوك الأطفال الذين يتعرضون لمادة الرصاص، وقد استخلص بحثه أن التعرض للرصاص مرتبط بزيادة مخاطر الفشل في الدراسة وكذلك التسبب بإعاقات في القراءة. وقد كانت العينة الخاصة بالدراسة عبارة عن 146 طالبا من المدارس النظامية، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما. في عام 1996 تم نشر النتائج المستخلصة من البحث، والذي أثبت وجود مشاكل جسدية وسلوكية يسببها التعرض للبنزين المحتوي على الرصاص وكذلك الطلاء المحتوي على الرصاص. كما ربط الدكتور هربرت بين الرصاص والسلوك المعادي للمجتمع، كما قام هربرت بإجراء دراسة على التعرض للرصاص أثناء الحمل، وأظهر ذلك أن التعرض للرصاص مرتبط بالإدراك والعجز في الحياة. وقد أثبتت هذه الدراسة أن الأولاد الذين لديهم مستويات عالية من الرصاص المركز في عظامهم هم أكثر عرضة لتطوير سلوكا عدوانيا منحرفا كالتسلط والتخريب أو السرقة. وقد أدى ذلك إلى منع استخدام الرصاص في البنزين حتى ذلك اليوم في أمريكا. في النهاية تم اعتماد نتائج أبحاث ودراسات الدكتور هربرت والاعتراف بها، إلا أنها بتأكيد كانت تجاربا مريعة بالنسبة له. كان سؤاله ما إذا كان الهجوم على مصداقية أبحاثه كان يرعبه ويهدف إلى وقف مسيرته المهنية. كان هربرت نيدلمان يقول أنه لم يكن يخاف على نفسه، بل كان كل ما يحزنه هو الناس الذين لا يمتلكون أي عمل وهم مضطرون للقيام بأعمال غير أخلاقية.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: Just found it.
5: وقفة ضحكة زبجة ندارة
6: كركرة
5: ضحك من قلبك.
7: عجبك كده؟ قعدت تقولي أنا بحار والبحر ده لعبتي، أدينا بقالنا 3 ساعات تايهين.
6: هعمل إيه؟ نصيبنا كده.
7: ما تحاول تخش يمين.
6: خش يمين؟ شكله اتجاه واحد.
7: طب حاسه؟
6: أعمل لك إيه؟ ما البحر كله يمين.
7: هتعمل إيه دلوقتي يا عبقري؟
6: أنا من رأيي نفضل مكاننا هنا لغاية الصبح ما يطلع، بدل ما نخبط في حاجة.
7: يعني ايه؟ هنبات هنا؟
6: ما قدامناش حل تاني.
7: بس انا خايفه وبردانه.
6: لا اختاري حاجه واحده. خايفه طبيعي، لانك لو ما خفتيش تبقي مريضه. احنا تاهين في نص البحر مش في طرقه بيتكم. طب اهدي اهدي كده ونامي نامي.
7: ايه ده؟
6: ده صوت ديب.
7: هو في ديب في البحر؟
6: ما في كلب البحر، يبقى اكيد في ديب البحر.
7: يا سلام. طب اتفضلني.
6: عارفة اسمك ايه؟
7: مي.
6: عارفة مي؟ انا اول مرة اتوه في حياتي.
7: وانا كمان.
6: لا انا مش قصدي على التوهان التافه اللي احنا فيه ده.
7: امال تقصد اني توهان؟
6: انا قصدي على توهان اكبر من كده مش هينفع اقولك، ده كلام كبير على سنك.
7: طب نام يا عم الكبير، نام.
6: حاضر.
7: نام.
6: حاضر. في ايه واحنا عندنا مدرسة الصبح؟ لا عفريت اسمه نام دي. ممكن أسألك في سؤال؟
7: إيه؟ أسألك في سؤال؟ اسمها أسألك سؤال؟
6: لا تفرق كتير. أسألك في سؤال دي يعني هسأل سؤال واحد، إنما أسألك سؤال عادي كده يبقى هسأل سؤالين. إنما بقى لو أنا قلت إن أنا عايز أسألك
7: بس مثلا. بس بس بس بس تفضل اسأل في سؤال وخلص.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

Então,

في عينيا والفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية

هاتولي يا حبيبي هاتولي هاتولي من الحبيب.